0: عذري وغسلني صوني لين شغل وجهك تقسيط لين وسكر لسني صول لشكي الطلب أودي ويأمري شغل وزلتي صول ولزل وأكل لكي سحل وللوسط ولزل وزلتي صول ويأمري وأسل لسيط وللين
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared. Oh, oh, oh, oh.

شرطة عينه بتجنن طلبت وده قال لي حنن اللي شرطة عينه بتجنن طلبت نظرة قال لي حنن يجنن يحنن يجنن يحنن يجنن يجنن يجنن بتجنن شرطة عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي حنن اللي شرطة عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي حنن تجنن يحنن تجنن يحنن.

0: هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هو، أولا الطعمين علشان طعمين يتقالوا كده هو، هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هو، أولا الطعمين علشان طعمين يتقالوا كده هو، كده هو كده هو كده هو وكده كده كده كده كده كده كده. الله يسامحك يا اللي بالي.
1: على مهلك حبني على مهلك، انا زيك عيني بتندهلك، على مهلك حبني على مهلك، انا زيك روحي بتندهلك، انا راسي اهوى من الناس لكن بص عيني بتندهلك، على مهلك سوق على مهلك. ستوب ستوب ستوب ستوب فرام. حبني على مهلك، انا زيك عيني بتندهلك، على مهلك حبني على مهلك، انا زيك روحي بتندهلك، انا راسي اهوى من ناسي لكن بص عيني بتندهلك، على مهلك استوب استوب استوب استوب فرام. على مين يا ابني بتلعب؟ على مين هتعمل مشاكل؟ على مين يا حبيبي هتلعب ومع مين هتعمل مشاكل؟ طب ما احنا برضه بنلعب على العقلة وعلى الشناكل.
0: لا لا ما فيناش من الغيرة، أصل الغيرة في الحب خطيرة، ولا لا لا ما فيناش من الغيرة، دي أصل الغيرة في الحب خطيرة، انساها يا روح انساها.

بطله يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه ابص له يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه الصبح بدله والعصر بدله ما تقول لي ناويلي على ايه ابص له يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه ابص له يسبل في عينيه اكلمه يبربش بعينيه الصبح بدله والعصر بدله الا قول لي